0: صباح عمرين.
1: صباح عمرين. وغي لي شنو لا ما هاودي نتدي نتاتلا كادي تشوتو تشوتو طلا هاكا نيكي تاسولا كاتو نيا جو هفا كاميسا nkhono mamakana nkhono afumanwa motlong ntshirele
0: amen nkhono mamorena

0: باها ومران
1: باها ومران هما بولي
0: نما موبي
1: متسلم هابوا اوري خوفا كي مديشا واكا انتي كي كحوكا ليت انتي مينا توقعنا هاكا ومونا انتي مستوما ديرا امبا بالا هلسا سلاكا تيكو يري تيسا مانوالا ندتو بلان وادينا اتاتي سرسو خدلوانا بابا نغيني سكينو كولوتو Baba mbana ba re tse ma soho Baba nga la ka tsaliso na di papa ka matlhile Empa re ho fantsa re tshisa a re jo tsare ba ka o lwanne Empa ba keke ba o hlo Ile go ntse ba ka o fela tso re tsama ka tsana ntete bulane Sa fa mo di mutlo go hlolela Ha bona go be tinya le tsatsa ya rona ho yena
0: Yes
1: Ka mo tshepa di ntse ntse o hle Re ba ha o morena
0: Re ba ha o morena mme mmopi ra mabitsa wa le ka
1: Amen, Daddy.
0: Amen, Emma.